Demikianlah penjelasan dari hadis yang ke-26. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang ke-27. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala an an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu rawahu Muslimun wa an Wabisata ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد

0: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
1: عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
0: kita sentiasa menjadikan puji syukur kepada Allah atas karunia yang tak terhingga, yang tak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang disifati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihan lain bernama selanjutnya mencurahkan nikmat dan karunia-Nya sepanjang malam dan siang tidak pernah berhenti.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca hadis yang ke-34. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Rawahu Muslim.